تحت كل حجرة وظلت كل شجرة بشوف ذكريات ستي وجدي. فكل ما تسألوني انتي مين؟ رح أحكي لكم عن قوتهم